يفلفلم يلقاروح هو وين وين تعجبو الطفلة ينسى حياته كل ما فيها ومن اللي يحبها كان ليها وزايد قلب كان أحضر كان أحضر كان أحضر